البشر كائنات تطفو عديمة الحياة في بلاد لا تعرف النور. كل الأمور معقدة تلتهم العقول، فنستيقظ مثل البارحة، نفطر فشل ونمضي في محاولة أن نتذكر أيام المدرسة، الأصدقاء قبل أن يعرفوا معنى الجشع، والخجل من كل نظرة معبأة بسؤال، ويأتي الغداء فنأكل نكد.

البشر كائنات تطفو على الاستحالة عديمة الابتكار في بلد تغرق في الكسل كل المخلوقات نافقة ولا أحد مسؤول فهل يدوم هذا السواد؟ فلا يختلف كثيرا اليوم من غد كل المخلوقات نافقة.